0: شوف لو خلت لي تبك من بون جيرل شجم غاسيير الإيجي وجيمس بوند شلو.
1: She wants to be your James Bond.